0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

عذبهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا

0: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: أرم أف أم تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

فيم ساكن سوسة والمنستير على 9

تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. أنوار الصباح الصباح نور وإيمان.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن جابر

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. استغفار جديد، يعني كيف نستغفر استغفارا جديدا؟ استقل نفسك، يعني بين، حسس نفسك اللي أنت ما زلت، يعني ما زلت تتقدم في مراتب الاستغفار وما زال حظك لم يكن يعني كبيرا. احتقر أعمالك الصالحة، ما تقولش أني حجيت وعملت وصليت، لا، احتقر أعمالك الصالحة وانظر إليها بقلة وكأنك اليوم تتوب. فأنت تحتاج إلى تخلي ثم تحلي ثم تجلي، يعني لبلوغ هذه المراتب العالية، يعني وكأنك اليوم تبدأ الطريق. مثلا هناك جلسة رائعة بعد صلاة الفجر، مثلا كل واحد فينا يقعد كالقاعدة السمحة ويستغفر: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم؟ 100 مرة، أكثر، أقل، أنت ووقتك، وأنت كيفني وضعيتك، وأنت مستقبل للقبلة. تغمض العين وتستشعر أنك بين يدي الله، ستحتاجها هذه غدا، بين يديه. نعم، هناك من يقول: ليس لي ذنوب أستغفر منها. نقول له: استغفر الله من هذا الإحساس أولا، رد بالك. إذا لم تجد ذنبا تستغفر منه، فاستغفر الله من إحساسك أنك بلا ذنب، واستغفر من الغفلات، واستغفر من الليالي الطويلة التي نمت فيها والآذان يؤذن ولا تنهض إلى الصلاة. ثم استغفر من كل طاعة، نعم، استغفر من كل طاعة قمت بها وأحسست أن لك فضلا على الله. ثم استغفر الله من كل طاعة أحسست فيها أن كل هؤلاء الناس الذين يعصون الله أنهم أناس سيئون. واستغفر من كل آذان ناداك فيه رب العزة ولم تجبه مباشرة، بل تكاسلت وتراخيت في النهوض للصلاة. واستغفر ربنا سبحانه من كل مشهد سيء رأيته بل رأته عيناك. واستغفر الله من نعمة أعطاك الله إياها ولم تشكره عليها، وكم هي كثيرة. واستغفر الله من الصحة والعافية والمعافاة التي تتمتع بها وأنت لا تشكر. واستغفر الله لما ابتلاك لما ابتلاك ولم تصبر. واستغفر الله من كل نفس خرج منك ولم تقل فيه لا إله إلا الله والحمد لله. واستغفر الله من كل نعمة أعطاها لك من خيره وشكرت غيره. واستغفر الله من مكان ذهبت إليه برجليك وفيه معاصي وأنت عارف أن الله يراك. هل عرفت كيف تستغفر؟ وعندما تكمل آخر استغفار، استغفر من إحساسك أنك استغفرت. ثم بعد كل هذا الاستغفار الواعي النقي الجديد على النفس، توسل إلى الله أن يقبل، توسل إليه أن يقبل هذا الاستغفار. بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم نظيف. هذا التخلي. نأتي الآن إلى التحلي. الآن سننطلق في ذوق شيء جديد وهو حلو. بماذا ستتحلى؟ بكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسك اللي أنت فاشل في الامتحان ومصيرك مظلم، اعتبر اللي أعمالك الكل غلط في غلط، غفلة وشرك وسوء نية وتقصير. ثم توجه إلى القبلة من جديد وجها لوجه، وامسك السبحة وقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، ولا بأس من رفع الصوت لنبعد الشياطين عن البيت. سمع أوذانك التي ملئت أغاني وتفاهات وأخبار سلبية، سمع قلبك، سمع جسمك، سمع جدران غرفتك، فضلا عن الملائكة التي ستحضر معك عوضا عن الشياطين التي كانت ترافقك. وهكذا يصبح بيتك أو مكان عملك أو سيارتك مكان تأتيه الملائكة. فصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأخذ بيدك، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لو كثرت منك هذه الصلاة على النبي لصلى الله عليك. نعم، لأننا في حاجة عظيمة لهذه الصلاة. يقال لو أبطأ بك العمل وأسرع منك العمر ولم تجد لك جلدا على الطاعة فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلاة واحدة على رسول الله تدرك في قليل من التجلي ما لا تحيط به العبارات. يكفيك أن الله هو المصلي. وقال لنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وقال لنا أيضا في الحديث: راه كيف أنت تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي راه يصلي علينا. إذن إذا بلغت ووصلت إلى هذه المنزلة تصبح وقتها جاهزا للمنزلة الأخيرة اللي هي التجلي. يعني أنت الآن جاهز باش تستطيع أن تستجلي قلبك لنطق لا إله إلا الله بحقها. فالتخلي بالاستغفار، تنظيف القلب من الذنوب وطاعتنا وتقصيرنا وغرورنا، هذا باش نظف قلوبنا ومن غفلتنا ومن غينا وغيبتنا، ونستغفر من كل ما فينا، من كل ما فيه غين، الغفلة والغي والغيبة وكلهم، معنا إلى أن تذهب نقطة الغين وتصبح عين. فما بين الغين والعين نقطة من الذنب. استغفر الله من نقطة الغين إلى أن تصبح عين، فترى أنك بين يدي الله. عندها أصبحت تصلح لأن تقول لا إله إلا الله بحقها. وابق على تلك الحالة ودندن بلا إله إلا الله. أجمل ذكر وأحسن ذكر هو هذا، فأنت ستدخل في سمفونية مع السماوات ومع الأراضي، لأنه بكلهم يذكرون الله. لو يتوزنوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن. لا إله إلا الله أثقل من الأراضين ومن السماوات ومن كل شيء. ليس على أهل لا إله إلا الله ضيم في حشرهم ولا نشرهم. من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا وإن سرق. قال: رغم أنف أبا ذر. إذن ألست في شوق للجنة وإلى الله؟ نعم، ليلا ونهارا لا إله إلا الله. وهذا هو تخلي وتحلي وتجلي. هذه الأذكار مرتبة، رتبها لنا علماؤنا وشيوخنا. إذن أختم لكم بهذا الترتيب ونبقى على هذا العهد. إذن الاستغفار الحقيقي كما تحدثنا 100 مرة، ثم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم لا إله إلا الله، وهي في كل وقت، ولكن محلاها بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. لا إله إلا الله، قم بها واترك الباقي وتهيئ لاستقبال رحمات المولى، فهي لا تأخذ وقتا طويل. اللهم اجعلنا يا ربي من الذاكرين، وافتح لنا هذه أبواب هذه الحجب. اللهم بارك لنا في أذكارنا جميعا، والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم من فاش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك تسمعونا على 3 دبليو في ارام اف

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن

0: ساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية، عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم من باش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارمفام راديو ارمفام ارمفام ديما معاك ديما معاك.

0: الاخبار على ميرم اف ام. جديد اندلن دورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازال خدماتنا تونيز اي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيز اي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: أرم أف أم في ساكن في سوسة والنسمة.

0: rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net
1: قيت الشهر على rmfm.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة على بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارمفام راديو ارمفام ارمفام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. قيّة الشهر على رم اف ام في بالكلي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار. راه برب يقولي كيفاش دريم زون تحط على ذمتكم كيب كامل تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد موبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام في سكن في سوسة والمسنة.

0: جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير.

0: ام اف ام
1: في سكن في سوسة تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ام اف ام راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: ريم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: المزيكا نونستوب على ريم اف ام بنت المزيكا نونستوب على ريم اف ام

0: FM
1: في سكن في سوسة تونسنا
0: الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: FM.net.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: مقيد الشهر على نرم FM. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل.

0: وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: تقيت الشهر على رمفم. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27-198-888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب.

0: ام اف ام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. القناص موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة. ارم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. نرجع فيها معكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم ارم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا ايمون البيجي على لرم خير.
2: بتبيع وتشري وتعمل أفار عندك أرض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شكون القانون انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريت مع فويت على لرم اف ام. عمل جيم من باش فيسبوك والكونت انستغرام راديو لرم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك
1: تسمعونا
2: على 3W ارم اف ام.net.
1: ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندرسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
1: لحظة، مازلت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: نهار على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

www.radiofm.net. اعمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام، على ارام اف ام.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كنت تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام راديو رمفام رمفام. ديما معاك ديما معاك.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم بالباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: القناص موعدكم اليومي على رمى فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي الساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل. تحية لكل مستمعينا في موعد جديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 21 ماي 2026. سلام عليكم من يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. نذكركم دائما وأبدا طرق التواصل معنا، تجمعوا تكلمونا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68. من خلال التطبيق هذه تجمعوا تبعثوا كل المقترحات، تفاعلاتكم، المواضيع والملفات اللي تحبوا أكيد تسمعون في حصصنا ومواعيدنا القادمة. سينو زادة تجمعوا تكلمونا على 71 134 300 96. تحية زميلنا إيهاب بوراوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. والبداية بعد شوية إن شاء الله دائما مع الركاب الجولة حول أهم المستجدات المحلية والجهوية وأيضا أخبارنا الوطنية. باش نحكيه على جلسة عمل حول الاستعداد لموسم الحصاد 2025-2026. أكيد في إطار الاستعدادات لنجاح موسم الحصاد وتأمين جاهزية منظومة التجميع، باش نحكيه على الاجتماع اللي كان تحت بطبيعة يعني بحضور السيد ويلي يسوس، السيد سفيان تنفوري، وأيضا السيدة سلوى بن حديدة الزواري رئيس المدير العام لديوان الحبوب البارح الأربعاء. بطبيعة باش نرجع بالتفصيل لهذا الاجتماع وهذه الجلسة بطبيعة اللي انعقدت في مقر ولاية سوسة، وبطبيعة أيضا عديد الأخبار الأخرى المحلية اللي تهم زاوية سوسة القصيبة أيضا والثريات. ونحكي أيضا في عودة على موضوع الكنام وفي موضوع العيادات بطبيعة الأخصائيين العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء. بطبيعة باش نطرحوا هذا الموضوع من جديد في حصة اليوم. باش خليكم مع فاصل قصير وبعد راجعين في القناص. مرحبا.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
0: قيت الشهر على رمى فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو، السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة غريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام افام على 71 177 1
2: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:31 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل ونيوصل صوت لا مواصلين في ساعتنا الأولى لوقاية هذا الريكاب.
0: الريكاب الريكاب
1: في إطار الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد وتأمين جاهزية منظومة التجميع، أدى السيد سفيان التنفوري ولي سوسة والسيدة سلوى بن حديد الزويري الرئيس المدير العام لديوان الحبوب يوم أمس الأربعاء زيارة ميدانية لمعاينة مراكز التجميع والتخزين بالجهة، عقبتها جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف الاستعدادات الجهوية لموسم الحصاد وتجميع الحبوب لسنة 2025-2026 بحضور السيدات والسادة المعتمد الأول الكاتب العام للولاية، المعتمدين، الكتاب العامين المكلفين بتسيين شؤون البلديات، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمدير الجهوي لديوان الحبوب والإطارات الإدارية والأمنية والحماية المدنية، رئيس المجلس الجهوي والمنظمات الوطنية ذات العلاقة. وتم خلال الجلسة تقديم عرضين من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لديوان الحبوب بسوسة حول الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع 2025-2026. تم خلالها تقديم بعض المؤشرات الفلاحية المتعلقة بقطاع الحبوب وطاقة التخزين بالجهة، كما تم تأكيد خلال جلسة العمل على جملة من الإجراءات والتدابير الرامية لإنجاح هذا الموسم، وأهمها تهيئة المسالك الفلاحية المؤدية إلى مناطق الإنتاج ومراكز التجميع بما يضمن انسيابية تنقل الحصاد أو الحاصدات ووسائل النقل، وتأكد من جاهزية الحاصدات وآليات النقل ومراكز التجميع في تجميع والخزن، واتخاذ ما يلزم لتلافي التعطيلات والإخلالات الفنية، أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين ظروف حفظ وتجميع الحبوب، والعمل على دعم طاقة الاستيعاب المتوفرة عبر تهيئة أو توفير فضاءات إضافية واحتياطية عند الحاجة، وتنظيف أيضا حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية والمناطق المحاذية للحقول الزراعية وإزالة الأعشاب والنفايات والمواد القابلة للاشتعال، تحيين المخططات الجهوية للتوقي من حراق المحاصيل الزراعية مع ضمان الجاهزية الميدانية لوسائل التدخل السريع وتوفير المعدات والآليات الضرورية، وأيضا إنجاز وتهيئة السواتر الترابية والحواجز الوقائية بالمناطق المحاذية للمصابات والمواقع التي تمثل مصدر محتمل لاندلاع الحراق أو انتشارها نحو الأراضي الفلاحية، وتكثيف أيضا الحملات التحسيسية لفائدة الفلاحين والمهنيين حول إجراءات السلامة والوقاية من الحراق وضرورة الصيانة الدورية للحاصدات والآلات الفلاحية. أعلنت وزارة التربية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي بتاريخ 20 مايو 2026 عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 26 إخصائيا نفسيا ضمن سلك الإخصائيين النفسيين للإدارات العمومية، على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم 3 أوت 2026. ومن المقرر أن يجرى اختبار القبول الأول يوم 29 أوت 2026، على أن يشمل اختبار علم المحور الأول نفسه من برنامج المناظرة والمتعلق بعلم النفس الكلينيكي وعلم النفس المرضي. ودعت الوزارة المترشحين إلى إيداع ملفاتهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية أو إرسالها عبر رسالة مضمونة الوصول. أكدت وزارة الصحة اليوم الخميس عن عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظمات أو المنظومات الصحية، خاصة في إطار التعاون الإفريقي المشترك لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. وأوضحت أنها تتابع باهتمام تطورات الوضع الوبائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك على ضوء المعطيات الصادرة على المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية بشأن تسجيل بؤرة لفيروس إيبولا. ودعت الوزارة التونسيين المقيمين أو العاملين أو المسافرين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق التي تم تسجيل إصابات بها، مع تجنب التماس المباشر مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى أو

0: والإرهاق الشديد أو القيء أو الإسهال أو النزيف، إضافة إلى تجنب استعمال أغراضهم الشخصية. كما أوصت في حال ظهور أعراض خلال 21 يوم من العودة من المنطقة الموبوءة بالاتصال بالمصالح الصحية المختصة قبل التوجه إلى أي مؤسسة صحية، بما يضمن التكفل بالحالة في ظروف آمنة. وأشارت الوزارة إلى أن فيروس إيبولا ينتقل أساسا عبر الاتصال المباشر بالدم أو سوائل جسم شخص مصاب أو متوفية أو عبر مواد ملوثة بهذه السوائل، مؤكدة أنه لا ينتقل عادة عبر الهواء أو من خلال المخالطة العابرة. وثمنت وزارة الصحة جهود التنسيق التي يقودها المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبقية الشركاء بهدف تطويق بؤرة الوباء والحد من انتشاره، معربة عن تضامن تونس مع السلطات الصحية والشعب الكونغولي. كما أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور ياض دعفوس اليوم الخميس أن تونس فعلت البروتوكول الصحي الخاص بفيروس إيبولا، وذلك بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية بمجرد صدور التحذيرات الأخيرة المتعلقة بظهور حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطمئنة العموم بأن إيبولا لم يسجل تاريخيا أي ظهور في تونس أو الدول المجاورة، حيث ظل دائما محصورا في مناطق جغرافية معينة داخل القارة الإفريقية. وأكد دغفوس خلال تصريح عالمي أن تونس تمتلك من البروتوكولات صحية جاهزة ومحينة للتعامل مع فيروس إيبولا، وأضاف أن البروتوكول الصحي يعتمد بشكل أساسي على المراقبة الدقيقة للمسافرين القادمين من المناطق الموبوءة مثل الكونغو من خلال رصد أي أعراض سريرية كارتفاع درجات الحرارة، وفي حالة الاشتباه يتم عزل الحالة فورا وبشكل انفرادي. كما أشار إلى أن فترة حضانة الفيروس ليست طويلة، وأن العدوى لا تنطلق عبر التنفس بل عبر الاتصال المباشر، مما يسهل عملية حصر المرض والسيطرة عليه مقارنة بفيروسات أخرى. أكدت وزارة الصحة أن انتداب الممرضين والفنيين الساميين ومساعدي الصحة يتم طبقا لأحكام المنشور الوزاري عدد 24 لسنة 2025، وذلك بالاعتماد على قائمات الانتظار المعتمدة على مستوى كل ولاية دون اشتراط تحيين مطالب التسجيل بالنسبة للمترشحين المدرجين سابقا. وأوضحت الوزارة في ردها على سؤالين كتابيين للنائبين بالبرلمان أمال المؤدب ويوسف اللاتومي حول موعد تطبيق ما ورد بقانون المالية لسنة 2026 بخصوص انتداب المساعدين الصحيين المرسمين بقائمات الانتظار، أن عملية الانتداب تتم وفق معايير أولية موضوعة أو موضوعية ومضبوطة، تتمثل أساسا في أقدمية سنة التخرج مثل أعلى معدل في التخرج، وفي صورة التساوي يتم منح الأولوية للمترشح الأكبر سنا بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. كما أضافت أن المترشحين الذين قاموا بتغيير مقر إقامتهم من ولاية إلى أخرى مطالبون بتقديم مطلب تحيين لدى الإدارة الجهوية للصحة بالجهة الجديدة ليتم إدراجهم آليا في آخر قائمة دورة الترشح المعتمدة بتلك الولاية. وبينت الوزارة في ردها الذي نشره مجلس نواب الشعب يوم أمس الأربعاء على موقعها الرسمي أن الإدارات الجهوية للصحة تتولى تعليق قائمات الانتظار ونشرها للعموم في إطار احترام النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل وتعزيز مبادئ الشفافية. وفيما يتعلق بتوزيع خطط الانتداب، أكدت أنه يتم سنويا توزيع حصة الأعوان شبه الطبيين على مختلف الجهات الصحية بالاستناد إلى الحاجيات الفعلية والمؤكدة لكل جهة، مع مراعاة الخطط المرخص لها ضمن قانون الميزانية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للاختصاصات الحيوية المطلوبة بالأقسام الثقيلة والمشاريع الصحية الجديدة. وأفادت بأنه تم انتداب 500 مساعد صحي بعنوان ميزانية سنة 2024، إلى جانب تخصيص 800 خطة انتداب بعنوان ميزانية سنة 2025 تم توزيعها على كامل ولايات الجمهورية، فيما تمت برمجة 1000 خطة انتداب مساعد صحي ضمن ميزانية سنة 2026. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف. وتأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره المصري وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية يوم أمس الأربعاء. ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى تسوية المنشودة. ينتظر أن يتم بداية منغورة تجويل القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع الخدمات الاستهلاك على عين المكان والزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات. ويأتي هذا القرار تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 متعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 11126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل العمليات يندرج ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وحسب قرار وزارة المالية تعتبر مؤسسات مزدية للخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالث من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان. وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي قد انطلقت من في 1 نوفمبر 2025 وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية قاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث. وبحلول غورة جويلية 2026 سيتسع نطاق الإلزام ليشمل قانونيا كافة بقية الشركات التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة. أما بخصوص الأشخاص الطبيعيين فقد ضبط القرار الأجيال التالية لامتثالهم بداية من 1 جويلية 2027 الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبون بإداء تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية ابتداء من 1 جويلية 2028 بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع. وكان سفيان الخرشاني كهيئة مدير وحدة أو في وحدة التطبيقات العالمية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للأداءات قد أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم إعداد المنصة الرقمية التي ستعنى بمتابعة عمليات الاستهلاك على عين المكان. تم تصميمها وتطويرها في صلب مركز الإعلامية بوزارة المالية بكفاءات تونسية. وأشار إلى أنه تم الاشتغال على هذا المشروع ليصل إلى مرحلة التسليم في غرة نوفمبر القادم منذ أكثر من 5 سنوات لأجل إحكام التصرف فيه وتأمينه وخاصة ضمان موفقيته التكنولوجية. وأبرز أن الخيارات يكون من خلال الاتصال بالمزودين للآلات التسجيل المعتمدين والذين يمكن الاطلاع على قائماتهم على موقع جيبيا نقطة تيان وذلك لملائمة آلات التسجيل القديمة أو تعديلها وفقا للمعايير المطابقة أو اقتناء آلات تسجيل جديدة مطابقة. وخلص سفيان الخرشاني بالتأكيد على أن عملية الانخراط تتم عن بعد بصورة كاملة. لعدت الكتابة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم الخميس إلى ضرورة الوعي بمدى خطورة استشراع العنف داخل الفضاء المدرسي ومحيطه، مؤكدة أنه لا يمكن إصلاح المجتمع دون إصلاح المدرسة، مضيفة بالقول المدرسة اليوم مريضة وتمر بأزمة عامة تهدد كافة مكوناتها. وأوضحت دحمان خلال التصريح العالمي أن المشاهد الصادمة المتداولة مؤخرا تعكس واقعا مريرا يعاني فيه الجميع من مربين وتلاميذ وأولياء، مشيرة إلى أن غياب الحلول الحقيقية وصمت سلطة الإشراف يزيدان من تفاقم الوضع، كما شددت على أن المقاربة الردعية وحدها مثل توفير مراكز أمنية أمام المؤسسات التربوية لن تفيد في غياب خطة شاملة لحماية المحيط المدرسي. وفي السياق المتصل أكدت الكاتبة العامة المساعدة أن إصلاح المنظومة التربوية يمر حتما عبر رد الاعتبار للأستاذ والارتقاء بوضعه المادي والاجتماعي وتبني مشروع وطني متكامل ليبتعد عن سياسات الارتجال والترقيع ويضع الملف التربوي على الطاولة بكل شجاعة وواقعية، إلى جانب إعادة جاذبية المدرسة لإنقاذ التلميذ الذي أصبح ينفر من الفضاء التربوي. وحملت دحمان الجهات المسؤولة تبعات استمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتي ستدفع المؤسسات التربوية والمجتمع بأسره ضريبتها الغالية. هذا شعنا في الركاب، خليكم على الموسيقى، مواصلين بعد شوية في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
2: مقيت الشهار على ميرم اف ام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد يملك تخوم ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: تقيت الشهر على ميرم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، بحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك. rmfm
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في القناص على rmfm.
2: رجعنا لكم من جديد. السلام عليكم للناس الكل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net. نحكيوا على ملف يهم صحة المواطن التونسي واستمرارية قطاع حساس وأساسي في المنظومة الصحية وهو قطاع العلاج الطبيعي. قطاع يعيش منذ سنوات على واقع أزمة مالية خانقة بسبب تأخر مستحقات الأخصائيين من الكنام. أزمة وصلت اليوم إلى حد غلق بعض العيادات وارتفاع مخاوف هجرة الكفاءات التونسية. الحديث أكثر على واقع هذا القطاع وأيضا المطالب ربما المطروحة والحلول الممكنة. نستضيف معنا مدام سندة الشعبيني رئيس الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء. مرحبا بك مدام سندة.
3: مرحبا بك مصر، يعطيك الصحة على الاستضافة. إن شاء الله الصوت قاعد يسمع فيه الناس الكل وإن شاء الله نلقاو حلول عاجلة للمشاكل متاعنا.
2: كل الشكر ليك مدام سندة على التدخل وقبول الدعوة. دونك نحكيو على قطاع العلاج الطبيعي، ربما حسب المعطيات المتوفرة قطاع هذا يعيش منذ فترة على أزمة كبيرة ربما نجم نوصفوها، واليوم حسب ربما وجهة النظر متاعك كيفاش تقيم الوضع الحالي بصفة عامة مدام سندة؟
3: إذا كان باش نعطي تقييم طريقة للوضع الحالي نجم نقول أن الوضع بدأت أصبح كارثي، على خاطر الأزمة ما بدأتش اليوم، بدأت دوبوي 2015 من 2015 وإحنا عنا مشكلة مع الكنام في تأخر سداد المستحقات نتاعنا. كان الرتار يوصل حتى 3-4 موا، طوى إحنا في رتار نتاع 7-8 أشهر. الوضعية ما عادش نجم ونستحملوها أكثر من هكا، على خاطر العيادات نتاعنا ولات مهددة بالإفلاس، حتى حياتنا اليومية والعادية ولات كيف كيف في خطر. ما عادش قادرين باش نجيبه إلا المصاعب المالية اللي عنا، عنا الواي، عنا كرا، عنا مي ضو، بيرسونيل معانا قاعد يخلص، فما كيف كيف دي شارج بيرسونيل، هذا ما الكل ما نجموش نتلافيوهم. إذا كان إنسان وبيا مواطن عادي يقعد 7-8 أشهر ما يخذش شهريته، كيفاش باش ينجم يعيش؟ وهذا اللي هددنا به في الأيام الأخيرة، أنه أغلب العيادات معرضة للإفلاس وباش تسكر أبوابها قدام المرضى نتاعها.
2: وقتاش بدأت فعليا الأزمة هذه مدام سندة فيما يخص تأخر مسحقات أخصائي العلاج الطبيعي مع الكنام؟
3: هو فعليا كما قلنا من 2015 من الوقت هذاك احنا عملنا برشا تحركات احتجاجيه، وصلنا في مرحله ما تفهمنا مع الكنام باش يكون سداد المستحقات هذه ما يتجاوزش على الاقل 90 يوم، تتاريخ 3 اشهر. اما احنا اليوم كما قلت لك وصلنا حتى ل 7-8 اشهر، غلبنا في مراحل سابقه المصلحه الوطنيه ومصلحه المواطن. اما اليوم احنا طويكا وضعيتنا هي اللي مهدده بالخطر، ما عادش نجمو نستحملوا اكثر من هكايا. دونك احنا اذا كان نقول من 2015 في العامين الاخرين هذو ما بين 2024 و2026 كريموندي في 7-8 أشهر، ما نتصورش الوضعية أصبحت عادية بالنسبة للكنام. علاش؟ خاطر هما عندهم مشاكل في السيولة، أما احنا الهونية قديش باش نجمو نستحملو، قديش باش نجمو نسبقوا المصلحة الوطنية؟ فهي خاص بين الكيس ويلزمنا باش نتحركوا ويلزمنا باش نتكلموا عليها. احنا حتى كي طلبنا تويكا اجتماع من رئيس المدير العام نتاع الكنام ما صارش استجابة. احنا قدمنا المطلب نتاعنا يوم 14 و 15 ماي، الى حد الان ما فماش استجابة من الكنام باش نقعدوا نحكيوا. فما تجاوب نجم نقول فعليا بسيط جدا، معناتها احنا تويكا مستحقاتنا من اكتوبر ونوفمبر ما خديناش فلوسنا، تخلصني في شهرين اكاهو نتاع اكتوبر ونوفمبر هذايا البارح، معناتها صارت حركة صغيرة جدا. دونك حاجة جد صغيرة ما نجموش نحكيو عليها، معناتها شهرين أكهو في 2025 نخلصوا فيهم، والبقية عنا ديسمبر جان في فيفري مارس أفريل، هذا الكل ما زلنا نخدمهاش من 2026. احنا خلصنا القسط الأول متاع البيلان 2025 وخلصنا السنة السيس في مراحل سابقة وما زلنا باش نزيدوا نخلصوا، احنا ما عناش فلوس، ما خديناش فلوسنا.
2: فعليا فما عيادات سكرت مدام سندة اليوم في ظل في ظل الوضع هذا، فما كفاءات خرجت ربما اليوم خارج حدود الوطن، ربما تشوف في
3: هذاك اللي قاعد يصير. احنا اليوم عندنا تصحر في اخصائي العلاج الطبيعي. احنا في 2015 صارت انفجار في عدد العيادات الخاصه، كنا في 1100 وصلنا حتى 2000 عياده. اما اليوم نعاودنا رجعنا بخافت الى نفس الرقم 1100. علاش؟ على خاطر اغلب العيادات سكرت ابوابها نظرا للصعوبات المالية اللي تعدوا بها، دونك أعلنوا إفلاسهم، والأغلبية القصوى قاعدين طويقة يخرجوا ألمانيا. يقولك أنا الهونية نخدم وتعب وما عنديش فلوس، كلها طويقة تقرأ في اللغة الألمانية وقاعدة تخرج. حتى من الطلبة اللي قاعدين يقرأوا سنة أولى وسنة ثانية تلقاهم ديجا بداوا يتعلموا في اللغة، خاطر في سنة ثالثة باش يكمل بياسون تاعو ديركت ما باش يخرج الألمانية يكمل الغديكة. يقولك أنا مستقبلي ضايع في تونس، علاش باش نقعد؟ نفس الكفاءات قاعدة تهاجر، ما نحكيش برك على العلاج الطبيعي، ليزانفيرمي، الطب، المهندسين، الكل الهونية الدولة يزنها تدق ناقوس الخطر، الكفاءات نتاعها كلها قاعده تخرج لبرا، ماهوش باش يقعد حتى حد في تونس. احنا بيدنا طريقة باش يجينا وقت باش نتحالوا على التقاعد، شكون باش يداوي المريض الهونيه في تونس؟
2: هني نحكيو على التاثير مباشر الازمه هذه على المريض او المواطن التونسي بصفه عام.
3: اكيد اكيد، ماهوش باش يلقى شكون يتلهى به، ماهوش باش يلقى اخصائيين يعالجوه.
2: دونك مدام سندا نحكيو زاد ميم طون باراليل على شارج كبير اليوم للاخصائي، اليوم يلقى روحه مطالب بخلاص اجور، ضرائب، قروض، مصاريف زاد نتصور غاليه نتاع المعدات، هذا الكل في ظل الوضع اللي قاعدين تعيشوا فيه فيما يخص ربما مستحقاتكم مع الكنا.
3: اكيد جدا، احنا الهونية قاعدين نصرفوا من جيبنا، نخلصوا في مستحقات الدوله كامله جدا، نخلصوا في القباضه، نخلصوا في سناسيس، نخلصوا في الاجور نتاعنا، نخلصوا في كرانا، نخلصوا في لي فورماسيون نتاعنا، خاطر اللي ما يكونش مواكب بالتطورات الموجوده في العالم نقولوا بالتونسي فاتوا الترا. احنا الهونية اقل فورماسيون باش نصرفوا عليها 3-4 ملايين باش نتعلموها احنا وباش نقدموا خدمه ممتازه للمريض، على حساب شكون هذاك نصرفوا فيها من عندنا؟ هذا كل تضحيات قاعدين احنا نقدموا فيها نجم نقول انا للدولة وبيان للمريض في حد ذاته، اما هذايا باش يوصل لفترة ما عادش باش نجموا نعملوه. احنا مازلنا قاعدين نصرفوا من جيبنا، انا نخلص سنة ساس اذا كان نوخر نهار جيني بالبيناليتي، بعضها باش نخلصها بنهار زايد باش جيني بالبيناليتي. انا الباحد الكرام تاعي مانيش باش نقول له خذ اوراق بخيزون شارج، يحب على فلوسه في اخر الشهر. انا اللي يخدم معايا سكرتير ولا بيرسونيل موجود معايا باش يجي اخر شهر باش يقول لك نحب ناخذ شهريتي، قاعد نخدم على روحي. احنا اذا كان الكنان ما تخلصناش، احنا 90% من الموارد نتاعنا جايه من الكنان، تقعد انت 7 و8 شهر ما تخلصنيش وبعد تفكتني بشهرين، خاطر احنا عملنا تحرك وبدات العباد تتكلم وتفيق بالمشكله اللي احنا فيها، تفكتني بشهرين وما تعملش حركه فعلا جديه باش تصلح المشكل في العمق، شنو ننتظر انا من هنايا؟ هذاك علاش احنا قاعدين نعملوا في تنبيهات مباشره. احنا هنايا نطلبوا رئاسه الجمهوريه باش تتحرك تولي.
2: مدام سندا في السياق هذا يعني فيما يخص علاقتكم مع سلطة الاشراف اليوم، يعني فمش جمله للتواصل، باب مسكر اليوم للتفاوض باش تلقاو حل لهذا الاشكال، وزاره الشؤون الاجتماعيه الكنام اليوم معناها ما فماش ربما باب اليوم باش تلقاو وحل نقول احنا جذري يكون للمشكل هذا ولا لا؟
3: اكزاكتومون، احنا مشينا باسلوب نقولوا نحن حضاري، احنا قاعدين نبعثوا في المراسلات من 2021 انقطع على خاطر الحوار من 2021 مع السلطات المعنيه. احنا نبعثوا لهم في المراسلات، نطلبوا في جلسات عمل، ولكن ما فماش حتى استجابه. اي مالغري سا قعدنا ننتظروا، اما اليوم بين التاخر هذايا نتاع 7 و8 شهر الحاله ولات كارثيه جدا. احنا في 2015 عملنا تحركات احتجاجيه، مظاهرات قدام الصندوق الوطني، مظاهرات قدام وزاره الشؤون الاجتماعيه، انا ما عادش نحبوا نوصلوا لحركات احتجاجيه كيف منها كيكا. مشينا بمنادات حضاريه، مشينا سبقنا مصلحه المواطن، حكينا تكلمنا، اما الى متى؟ نعرف اللي الكنام عندها مده ماهيش على راسها ام بي دي جي، اما تويكا ديرنييرمون يا ام بي دي جي، وطلبنا عقد جلسه عمل. علاش ما عيطولناش باش نقعدوا نحكيو؟ احنا عندنا حلول مطروحه نجمو نتفاهموا فيها. خلصني تويكا في كامل مستحقاتي واعطينا الميثود دو رومبورسمون، يجي المريض يخلص الحصص نتاعو ونعمر له الفاتوره وهو يوري طالب الكنام باسترجاع مصاريفه، ما عادش نقعدوا احنا نستناو، احنا كمان معنا مصاريفنا، ما عادش نجمو نزيدوا نقعدوا هكايا مده طويله اكثر من اللي احنا استنيناه.
2: نجم تنجح الاليه هذه مدام فيما يخص انه المريض يولي يخلص مباشره وبعد يقعد يستنى المصاريف نتاعو ويسترجع مصاريفه من الكنام؟ ايه
3: أي لتخفيف الأعباء المالية على عيادات العلاج الطبيعي ينجم يكون حل نوعا ما، أما ديما الهونية احنا نطالبوا أنه الكنام يلزمها تولي تصلح مشكلة السيولة اللي عندها، سنسيس 6.67% هذيك اللي قاعدة تخرج أو بيان 75%، أعملها تحويل ديركتومون للكنام. طريقة الكنام تقول لك أنا سوغ لو بلان دو كونتابيليتي أنا رابحة، أما المشكلة في السيولة ماهيش قاعدة تدخل لها. أما إحنا الهنية شنو ذنبنا في هذا الكل؟ علاش قلت لك إحنا نجدوا رئاسة الجمهورية باش تتحرك تشوف إصلاحات جذرية وعميقة. الخبراء عندهم سنوات يندوا بالمشكل الموجود في صناديق الاجتماعية، علاش ما يعملوش بادرة جدية؟ الهنية ما عادش نحكيو على علاج الطبيعي كهو القطاع علاج الطبيعي، نحكيو على كامل العلاجات الصحية اللي قاعدة يوفيها للمواطن، كامل المنظومة الصحية. مستشفيات، أطباء، صيادلة، مختبرات، هذا الكل، هذا الكل قاعد يعاني، قطاع صحي كامل. وهذا اللي خلى الكفاءات كلها تخرج من تونس.
2: من خلال الوضع الحالي وصفك ربما للوضع القطاع متاعكم مدام سندا، تخموا وتفكروا اليوم في خطوات ربما تصعيدية باش توصلوا في ظل ربما تواضع بطبيعة تواصل الوضع اللي قاعدين تعيشوه اليوم، تخموا ربما في حركة تصعيدية؟
3: أكيد أكيد جدا أكيد. احنا طريقة كما قلنا ما زلنا مدين يدينا للحوار، احنا حطينا النقاط اللي نجمو نحكيه فيها ونجمو نلقاو فيها حلول وسطية. اما في صورة الرفض هذية وانقطاع الحوار بيناتنا بأكيد فما امور تصعيدية نجمو نعملوها نحن.
2: اللي هي مثلا
3: ما نفهمش نقول طريقة، ما نحبش نرجعوا للاحتجاجات، ما نحبش نرجعوا الى قطع العلاقات التعاقدية، ما نحبش نعملوا اضراب وقتي، هذا الكل ما نحبوش نحكيوا فيه.
2: فما مساج اللي تحب توصلوا للسلطة المعنية تحب فماش رسالة ربما مساج تحب توصلوا للسلطة المعنية في ظل الأزمة هذه؟ تفضل مدام سندا.
3: أكيد حلونا البيبان للحوار طويكة، خلينا نحكيه في النقاط الحلول اللي احنا حكينا فيها باش نلقاو احنا حلول عاجلة لهذا القطاع.
2: باش طالبوا ربما بمراجعة التسعيرة التعاقدية اللي هي تقريبا عندها مدة اللي عندها سنوات ما تبدلش
3: 2007 هما هما من أبرز النقاط اللي احنا طلبناهم في عديد المراسلات، مراجعة التعريفات التعاقدية ومراجعة الكونفنسيون اون جنرال، سدد المستحقات القديمة في أجال قصيرة جدا في أقرب الأجال نجم نقول، كيف كيف عنا لا ميم 600 مليم اللي طلبناها زادة كيف كيف باش تصير مراجعتها بالنسبة لحوادث الشغل، طريقة اللي يعمل أكسيدان أغلب اللي كابينين حاول كونفنسيون تاعهم ما همش قاعدين يقبلوا في حوادث الشغل اللي يلزمها تتم مراجعتها. كيف كيف عنا مشاكل أخرى إذن نزيدوا نقعدوا نحكيوا فيها وطرحناهم النقاط هذوما على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبيان
2: المواطن اللي في علاقة معاكم أكيد بشكل مباشر مدام سندا، فمش مساج اللي تحب توصله له في ظل الوضع الحالي متاعكم؟
3: والله إيش باش نقول لك، المواطن مسكين، مش نقولهم أصبروا معنا وكها، هذا هو.
2: كل الشكر ليك مدام سندا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، إن شاء الله في معيد قادمة. مدام سندا الشعبيني رئيس الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء، أكيد حبينا من خلال هذا التدخل نسلط الضوء على يعني ملف حقيقة مهم برشا، ملف الصحة يهم المواطن التونسي في ظل استمرارية قطاع ربما الحساس هذا وأساسي في المنظومة الصحية وهو قطاع العلاج الطبيعي اللي قاعد يعيش منذ فترة وتطرح الموضوع هذا في أكثر من مرة، واقع أزمة مالية خانقة بسبب تأخر مسحقات الإخصائيين في العلاج الطبيعي ومسحقاتهم من الكنام، وأزمة ربما وصلت إلى حد أنه عدد من العيادات ربما سكرت، وارتفع أيضا مخاوف مرة أخرى من هجرة الكفاءات التونسية. يبقى الموضوع هذا إن شاء الله للمتابعة والتطورات في ربما الأيام القليلة القادمة. نبش خليكم مع فاصل قصير وبعدها مواصلين في القناص.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. مقيد الاشهار على RMFM كالعادة، وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية، عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار، وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء، فلي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركت فلي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك، وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء، زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: بوانيتا RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 انتم تسمعوا في القناص على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و37 دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية معنا للمباشرة السيد يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب. سي يوسف أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا
3: وسهلا مرحبا بك بسمادي ومرحبا بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة RMFM.
2: كل الشكر ليك على التدخل سي يوسف. نحكيه في البداية على الزيارة الميدانية اللي كنتوا قمتوا بها رفقة السيد أيمن بيوض مكلف بأشغال المناولة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسوسة والسيد أيضا فوزي المدوري المقاول فيما يخص يظهر لي الماء صالح الشراب سي يوسف اللي طريق المسعدين قصيبة سوسة.
3: وبالضبط في مادي البارح كان عندنا زيارة ميدانية مع السيد أيمن بيوض دائم الإطارات يعني الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسوسة سوناد وكذلك السيد فوزي المدوري المقاول. هو كما تعرف السلسلة نتاع الاجتماعات في مادي اللي صارت مع السيد يعني رئيس إقليم السوناد بسوسة السيد أنيس الجزاح اللي يعني حكينا معاه في حكاية التعطيل اللي يعني تزويد المتساكنين في كامل الأحياء بمعتمدين زي وقت بطريات بالعدادات. وكان عندي اتصال ده من قبل يعني ممكن شهر الشهر الفارط مع السيد الرئيس المدير العام كذلك للسوناد السيد نجا اللي حكينا معاه كذلك في موضوع العدادات لأنه كان فما إشكال سماد على مستوى العدد تزويد العدادات من يعني من الشركه الوطنيه للتوزيع المياه. الحمد لله
2: ما عندناش عدادات مع ناس يوسف
3: كان ما فماش عدادات كان فما اشكال في العدادات وتحل الاشكال. هو اشكال على كامل ولايه سوسه لانه الاشكال ما يخصش

0: أنا كان معتمديت الزاوية القصيبة وطريقة فقط، بل احنا كي تكلمنا على ولاية سوسة كاملة اللي معناها كانت تفتقد لل يعني
1: كبيري. حتى مدة الانتظار تقعد برشا، الناس اللي تقدم مطلب يقعد برشا يستنى، معناها
0: هو بالضبط في مادي يقعد يستنى برشا، لأنه زادة كي تتراكم يعني المطالب بتاع السادة المواطنين يعني يكثر الضغط على السونات. هو معناها ما احسنش يكون معناها ديما العدادات متوفره باش معناها الطلبات الموجوده يقع معناها التزويد بالعدادات المطلوبه، لانه التراكمات هذيك سمادي تخلي معناها العباد ما يعني ما تحصلش على عداداتها، ومعناها ولاشهر هاتون اللي يعني اللي نحكي عليه معناها فما احياء في معتمد زياره البطريات عندها اشهر ناس معناها ملي خلصت تناد وملي صارت الدراسه ولليوم ما زالوا متحصلوش على عدادات الماء نتاعهم. وكذلك زاد حكينا على يعني البارح كي مشينا لطريق المساعدين وتقسيم الحطاب بمدينه قصيبة سوسة، وفما زاد في كدو الترمل قصيبة سوسة وعديد الاحياء الاخرى حي الامتياز اثنين وغيره من الاحياء اللي خدموا على معناها البرنامج الجهوي للتنميه. عديد الاحياء تفتقد للماء الصالح للشراب لليوم، لانه تعرف سماد البرامج هذه قاعده الناس هذه عندها لسنوات بدون ماء صالح للشراب، وقع برمجته على البرنامج الجهوي للتنميه PRD ومعناها فات البرمجه نتاعها صارت الدراسات معناها على اساس الناس خلصت معناها كونتراتها احياء بعينها ما عندهاش ماء وما عندهاش كونتيرات.
1: هو قبل ما نخليك تواصل سيوس، هو في السياق هذا شفنا حتى ربما بعض التدخلات مواطنين في بعض الاحياء اللي مازالوا للتو يستعملوا في السيتيرنا وكل يعني اللي يجيبوا في الماء من برا وما يعرفوش حتى المصدر نتاعه وداخلين على صيف زاد سيوسف، وتعرف انت الاستهلاك يزيد يعني فوا دو فوا تروا ربما واكثر. ان شاء الله نقولوا احنا التدخلات ربما تصير بصفة عاجلة، خاصة المهم برشا كي نحكيوا على الماء الصالح للشرب.
0: هو سمادي يعطيك صحة، انت طرقت الأقوى موضوع هو في الحقيقة اللي هو يهم المواطن، اللي هذه حاجات حياتية، اللي هذه حاجات ما تصبرش، اللي هذه حاجات يعني حق دستوري اللي معناها ضمنه الدستور. الناس يجب يكون عندها الماء، يجب التسريع في معناها تزويد يعني الناس كل بالماء الصالح للشراب. انت عطيت نقطة اللي فما احياء اخرى كذلك اللي هي ما تبعدش برشا على معناها على ولاية سوسة ولليوم بدون ماء ترى الشراب، على الاقل هذوما تقول نحكيو عليهم ومشيو معنا معناها جماعة السناد والمقاول اللي معناها في القريب العاجل نتصور معناها لاما قبل العيد مش ينطلقوا المشروع او بعد العيد يعني ان شاء الله تتزود معناها عديد الاهالي بمعتمدين زي اخت بطريات بعدادات الماء ترى للشراب. لكن احنا نحكيو على الناس مازال معناها المشاريع بتاعها مازالت مراتش النور اللي هي على غرار رحمه دار الجربي معناها اللي هي تتبع معتمديه زي اقتباطريات، لكن في الحقيقه تتبع بلديه المساعدين. وكذلك هيشير السياسي اثنين اللي تتبع بلديه يعني الزهور واللي هي تتبع كذلك معتمديه زي اقتباطريات، وكذلك حي الجرانة اللي كذلك لسنوات معناها واحنا يعني نطالبوا بتزويد الحي الرايه بالماء الصالح للشراب. الحقيقة كانت كذلك معناها كان عندي مكالمة مع السيد كاتب الدولة للمياه لدى وزير الفلاحة، وقال لي معناها ما زالت الوزارة معناها تلوج على ممول لتمويل هذه المشاريع، لكنني إن شاء الله معناها مش كون طلب إلى السيد والي سوسة وإلى معناها إدارة السونات على الأقل تحضر الدراسات لهذه الأحياء ويقع معناها ضبط القائمات، لأنه باش غدوة ما نلقاوش حتى الإشكال لتزويد المواطنين هذه بالماء الصالح للشراب. هو كما تعرف سمادي حتى في الميزانية الفارقة معناها على الوارد على مجلس نواب الشعب واللي طرحت الموضوع هذا على السيد معناها وزير الفلاحة، وكان كذلك معناها محور أسئلة شفاهية لتزويد الأحياء هذه بالماء الصالح للشراب. أنا سمادي مواصلين رغم أنش معناها ساكتين على موضوع تزويد الأحياء هذه بالماء الصالح للشراب. نعرف اللي الأهالي الكل ينتظروا بفارغ الصبر الماء، لأنه اليوم سمادي الوضعيات اللي الناس معناها تستعمل في يعني في كل تيترنات بلاستيك اللي يعني الحقيقة بها ويشريوا في ماء مجهول المصدر معناها ما يعرفوش حتى المصدر نتاعه. إن شاء الله تحل الإشكالية نتاع الناس هذه بأقرب الأجال، وإن شاء الله أني في كل الجلسات اللي مش تكون مع السيد وزير الفلاحة أو مع كاتب الدولة ولا حتى مع السيد والي سوسة ضرورة. واحنا الحقيقة حكيت حتى مع السيد والي سوسة مؤخرا في موضوع تزويد الأهل الذية بالماء على الشراب. السيد والي سوسة علمني اللي هو كذلك عاود راسل وزارة الفلاحة وكذلك وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط إن شاء الله معناها في القريب، لأنه تعرف هذه مشاريع كبيرة سمادي تطلب معناها تمويلات مهمة، وتعرف اللي معناها التمويلات الجيل للبرنامج الجيل للتنمية لولاية سوسة حكاية فارغة. وكان كذلك محور السؤال الشفاهي إن شاء الله هو المحالة تأجل السؤال الشفاهي اللي ما هوش معقول باش نعطيه معناها لولاية سوسة 9 مليارات للتنمية اللي فيها الماء السلع الشراب وفيها معناها
1: باش نفهموا سيوسة سيوسف دونك المشاريع هذه اللي حكيت عليها كما حماد الجربي وغيره من وحي المندرة وغيره اللي يعني مشاريع الماء صالح شراب معطلة، هي مشاكل معناها التمويل لا أكثر ولا أقل، ما فماش اعتمادات مالية للمشاريع هذه.
0: هي بالضبط هي الإشكال في الاعتمادات المالية. وأنا ليش كذلك لربح الوقت مادي ماذا بينا تحضر الدراسات باش حتى المشروع ما يتعطلش، وقت اللي تحضر التمويلات ديريكت مو معناتها نطلقوا في الاشغال وما نقعدوش نضيعوا في الوقت في دراسات من الاول جديد معناها وخدمه اللي هي نجموا نخدموها توا قبل ان شاء الله ان شاء الله معناها كي تجي التمويلات يصير معناها تزويد الحياة هذه بالماء الصالح للشراب. وان شاء الله سماد احنا ماذا بينا الموضوع هذا يتابعوا بعضنا من خلال اذاعتهم الحقيقه هي عديده المكاسب معناها تحقق سواء معناها اللي تسوس عامة أو اللي معناها معتمدين زي أقصب وفريات. والحقيقة نعرف اللي معناها صوتكم مسموع حتى معناها على مستوى مركزي إن شاء الله معناها الصوت نتاع الأهالي الريز اللي ما عندهاش الماء إن شاء الله معناها يوصل على مستوى مركزي ويعطيه الأهمية والجدية اللازمة في تزويد الناس هذه بالماء على الشرب.
1: أكيد إن شاء الله نبقى في أمور التنمية وربما أيضا حتى الزيارات الميدانية من خلال ربما زياراتك وتنقلك ربما لمتابعة عدد من المشاريع مهم برشا نحكيه اليوم على تعبيد عدد من الطرقات في الزاوية القصيبة وثرية سيوسف.
0: وبالضبط سيمادي كما تعرف معناها المواطن اليوم زاد يتم البنية التحتية ويهمه معناها اليوم باش يمشي في ظروف طيبة وتكون معناها ويكون يعيش في معناها مستوى عيش لائق. الحقيقة عديد الأحياء الشعبية بمدينة زاوية سوسة اللي يقع تعبيدها هذه الأيام ثم تعبيد معناها يعني عديد الأنهج اللي تعرف سمادي فما أحياء شعبية معناها لعقود من الزمن بدون طرقات بدون بطبيعة كانوا كما الأحياء ظلم اللي حكوا عليهم توا بدون ماء صالح للشراب بدون تطهير. اليوم الحمد لله وقع تزويد بالماء صالح للشراب والتطهير واليوم التعبيد صار تعبيد الأحماد الشرقية اللي هو المشروع معناها على مشارف الانتهاء من الأشغال نتاع مشروع التعبيد لحي الأحماد الشرقية وكذلك حي الازدهار قريبا إن شاء الله مش ينطلق معنا مشروع تعبيد حي الامتياز 2 وكذلك بعد العيد إن شاء الله كذلك مباشرة تعبيد طريق مساكن قصيبة سوسة اللي يخلط حتى إلى مدينة مساكن إن شاء الله معنا الشركة المقاولة اتصلت الحقيقة بالتجهيز وإن شاء الله معناها قريبا ينطلق مشروع
1: طريق الطريقة اللي تحكي عليه سيوسف من شيرة القصيبة مغادي تعب برشا ومن شيرة مساكن يظهر لي مضروب بالقنابل العنقودية جملة معناها الحقيقة وقيت بالحق باش تخدم الطريق هذا ما عادش يزيد يوخر برشا الحقيقة وإنه أصبح يعني طريق في برشا يعني حركية وليت برشا حركية حتى من مساكن عدد كبير من السيارات اليوم تستعمل في الطريق هذا خاصة يعني المدخل متاعه من شيرة مساكن من اللي تدخل من طريق 30 من غادي الحقيقة طريق خايب برشا طريق ما تنجمش تمشي فيه بشكل عادي الحقيقة واختر حتى على المتساكنين والعبيد واللي تبعد حتى على حفر يوسف يعني هذا نحكي من جانب مدينة مساكنة وأيضا حتى في الجانب الآخر يعني طريق
0: أي هو بالضبط سيمادي هو الحقيقة مشروع مهم الكلفة بتاعه 4.2 من 4 مليارات
1: فما موعد محدد لانطلاق الاشغال سيوسف
0: ان شاء الله بعد العيد انا ينطلق مباشره كما تعرف انا بعد لانه
1: كان برمج قبل حكينا عليه ذكر انه قريب كانت باش تبدا الاشغال ويظل ما بداتش
0: بالضبط سيمادي كان هو الحقيقه المقاول كان عنده معناها اشغال اخرى انه هي شركه الحقيقه شركه كبيره وخذت معناها عديد يعني عديد المشاريع المشروع الرايه هو الكلفه نتاعو معناها مهمه جدا كلفة 4 مليارات و 200 ألف دينار، اللي هو الطريق الرأي يربط مدينة مساكن بطيبة سوسة والزاوية والفريات. إن شاء الله معناه بعد العيد مباشرة ينطلق المشروع. ترى استماد المتابعة مهمة، راهو بتعرف احنا اليوم المقاولين وغيرهم انا ديما نتصلوا بالادارات يعني المعنيه
1: جوست باش نثبت معك سيوسف بربي باش ناكدوا معناها طريق كامل باش يخدم سيوسف مش بارتي منه.
0: لا طريق كامل سيمال، طريق كامل من معناها اخر مساكن يعني من شيره اللي هو احنا قولوا كرفر يعني الشيره هذيك لين يخلط الى معناها مدينه قصيم سوسه والفريات، يعني طريق كامل على معناها الحقيقه معناها مشروع مهم برشا وباعتمادات مهمة.
1: ممتاز.
0: كيف كيف سي ماجد يعني عندنا كذلك مشروع صيانة الطرقات وإعادة تعمير الطرقات بكل من مدينة قصيم سوسة وكذلك أثريات، مشروع بقيمة كذلك 1,800,000 دينار، إن شاء الله هو تو في مرحلة الدراسات وإن شاء الله قريبا ينطلق المشروع. وفي نفس السياق سي ماجد كان كذلك عندنا زيارة إلى معناها حي واد القوس قصيم سوسة، واللي ذكرك يحكينا على يعني التنوير العمومي اللي ما فماش تنوير عمومي بالحي هذايا، واللي يعني التلامذة والعمال وكل المواطنين بحي واد القوس معناها يعانيوا من الظلام الدامس خاصة في فترة الشتاء. الحمد لله لقينا معناها مكتب دراسات وشخص مشكور هو ابن المنطقة اللي مش يقوم بكل دراسات التنوير العمومي مجانا لفائدة بلدية قصيم سوسة وفريات. ثم بعد ان شاء الله معناها مش يكون معناها يكون عندنا لقاء مع صندوق القروض في معناها تمويل هذا المشروع في اقرب الاجال، لانه تعرف استمادي عندنا معناها كلاج جديد معناها مدرسة عددية ان شاء الله السنة مش تحل، ماذا بينا الحي ذاك يكون منور ما يكونوش معناها التنوير جيس معناها على يعني زوز طرقات اللي هما قدام المدرسة العددية بقصيم سوسة، لانه التلميذ استمادي يجي من الاحياء ذي ويجي في الظلام الدامس. رو صحيح يلزم يصير تنوير قدام المدرسة العددية، لكن احنا نطلب تنوير الحي كامل وان شاء الله هو حتى معنا في مواضيع التطهير، لانه اشكاليات كبيرة في مواضيع الزيارة في موضوع التطهير. سمادي تتذكر معناها يعني الجلسة العامة اللي كان فيها سؤال شفاهي وجات به الى السيد وزير البيئة، ان شاء الله معناها كذلك ثم اعتمادات ستخص لعديد الاحياء في معناها يعني في تطهير هذه الاحياء.
1: من خلال ديما حديثنا ربما على الشان المحلي سيوسف دائما فما سؤال ديما يتعاود يقول لك بربي عاودوا ذكروا فيما يخص النقل. نذكر من اخر تدخل سيوسف قلت انه صحيح ربما تحسن شويه، لكن جاتكم بعض الملاحظات انه الحافله اللي تمشي توصل للثريات ربما لم تلتزم بالمواعيد نتاعها، كان فما ربما بعض الاشكاليات. تحل الاشكال هذا اليوم، فما بعض الحلول الاضافيه، مازلتوا تتواصلوا مع المسؤولين فيما يخص ربما إشكالية النقل في الجهة سيوسف ولا لا؟
0: هو سيمادي كما تعرف أنا بالنسبة لخط الزاوية وقصيم وفريات وقع إضافة حافلة إضافية للحافلة الموجودة. الحقيقة التوقيت معناها ما عنديش معناها يعني ملاحظات في الموضوع ضايع معناها وما فماش ما شفش تشكيات اللي معناها فما مشكل في الوقت، أما فما إشكال كون تصل معنا بسيد الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل ولا حتى نجم وزادة حتى من خلال تدخلنا الميداني نكون إن شاء الله على عين المكان ونشوفه معنا لأن شركة النقل بالساحل معنا ملتزمة بالأوقات متاحة وإلا لا. وكذلك احنا ننتظر سيمادي في الدفعة إن شاء الله إن فما دفعة متاع حافلات اللي مش تكون معنا لي معناها شركة النقل بالساحل اللي هي بطبيعة اللي مستعزز الأسطول إن شاء الله معناها
1: منعرفش كيف فما إمكانية نرجع نتواصل مع السيد يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب بطبيعة للحديث على ربما بعض المواضيع المتبقية. انقطع الاتصال سيد مخرج به مسيل شنعود الاتصال مع السيد يوسف التومي بطبيعة، حكينا على تعبيد عدد من الطرقات، حكينا على الزيارة الميدانية بطلب من أهالي طريق المسعدين قصيبة سوسة حول تزويدهم بأعدادات الماء الصالح للشراب. زيارة كانت البارح بحضور أيمن بيوض مكلف بأشغال المناولة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسوسة، وبطبيعة وقع تم الاتفاق على انطلاق أشغال تركيز العدادات بكامل معتمدية الزاوية القصيبة والثريات به. رجعنا مع السيد يوسف التومي. خليك توصل الفكرة متاعك سيوسف في القطاع كان خارج على نطاق.
0: أي جيست كما قلت لك حتى يعني القطار اللي يربط بين سوسة تونس كذلك صار إشكال مؤخرا الحقيقة معناها كان عندي تدخل مع الرئيس السيد الرئيس المدير العام في موضوع يعني القطار اللي كان مصدر تشكيات عديد المسافرين اللي سافروا يوميا من سوسة إلى تونس والحمد لله كذلك ما نرجع إلى العمل لأنه تعرف الإشكاليات تاع الترينات سيمادي هو ذا موضوع ممكن نحكيه فيه مرة أخرى موضوع طويل شوية. اليوم يلزم توفير يعني قاطرات جديدة خاصة للخطوط البعيدة وهذا موضوع إن شاء الله مش يكون معنا محور مسائلتي لتايد وزير النقل يعني في الجلسات القادمة.
1: أكيد شكرا لك يوسف بارك الله فيك على كل المعطيات هذه. إن شاء الله أكيد نبقى دائما على تواصل وكان فما ربما مواضيع جديدة وملفات تهم المنطقة دائما المجال مفتوح.
0: هو سمادي دقيقة بركة على الماء يعني نحكي على الماء المعالجة
1: بالنسبة
0: للفلاحة رأوا الماء اليوم رجع لي كان بعد أشهر الفلاحة تستنى في الماء المعالجة ما تعرف أنت مياه الصرف
1: الساحلي
0: يقع اعتمادها لمناطق سقوية بمعتمدين زي أقصب وصريات اليوم وقع حل الإشكال الراية على مستوى مركزي الحقيقة كان عندي اتصال بال يعني بالسيدة المسؤولة في الموضوع الراية
1: شنو الإشكال اللي كان هو
0: الفلاحة الإشكال فما كان فما إشكال في يعني
1: يقول
0: السلمونيلا السلمونيلا فما معناها جسوم هذية معناها الصحة يعني طلبت معناها توقيف يعني سقي الأشجار والمواد العلفية بهذه المياه إلى حين معناها معالجتها الحقيقة وقع المعالجة متاحة ووقع حل الإشكال اللي معناها لأشهر والفلاحة يستناه وتعرف الفلاحة خذوا البذور متاعهم زاد مؤخرا باش يزرعوا ما تعرف يزرعوا معناها البشنة والفصل اللي هي مواد علفية للأغنام والأبقار الحمد لله تحل الإشكال وإن شاء الله اليوم معناها ينطلق موضوع يعني ري الـ يعني المناطق هذية بمياه هذية واللي هي كيف كيف سيمادي تحل الإشكال في سكب المشكلة بتاع سكب مياه هذية في السبخة وفي البحر ويقع استغلالها في الفلاحة وما نطيش شوية شكاكة معناها وتعمل مشاكل بيئية ومشاكل أكيد. أخرى احنا في غنى عنها.
1: أكيد كل الشكر لك سيوسف بارك الله فيك إن شاء الله في مواعيد قادمة دائما المجال مفتوح لكم وين ثم بطبيعة الجديد بتدخل هذا نصر نهاية موعدنا اليوم إن شاء الله موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. تحية زميلنا إيهاب بوراوي اللي رافقنا في الإخراج الفني دائما ذكركم بإمكانكم التواصل معنا على 29 29 66 68 31 134 336 396. قلكم شيء طيبة إلى اللقاء نسكل
2: القناص موعدكم اليومي على لرم افهم عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق القناص للمستمع كلمة
3: أرام فام
2: في مساكن
3: في سوسة
2: والمنستير
3: على 99.8
2: على 99.8
3: مقيت الشهر على لرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لاسعاد كل بيت
4: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
2: تسمعونا
3: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على رمفام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار. راه بربي يقول لي كيفاش دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقيت الشهر على ارام افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: ما في حد بحياتي إذا ناوي عشي إذا حاسس بشي إذا قلبك وشي

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام افام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.

0: نت.
1: عمل جيب من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: اسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندرسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM في ساكن في سوسة تونس.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على كرم فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا على
0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: بقية الشهر على رام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب